0: محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدول يا مهامل يا سري فدوك بغندا يا دي برتوان أغون سلطان إبراهيم وكذلك كبهدول يا مهامل يا سري فدوك بغندا راجا برمي سري أغون راجا زاري صوفيا اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم
1: Minna wa minkum taqabbalal karim. Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah Hari Raya Aidil Adha untuk tahun ini 1447 Hijrah 2026 Masihi yang bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan oleh imam yang bertugas pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim.
2: Baik Farhana, semoga apa yang disampaikan kepada kita semua sebentar tadi dapat dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita insya-Allah.
1: Insya-Allah ya Maria, bagi yang melaksanakan ibadah korban ya pada tahun ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan tersebut, memberikan keberkatan rezeki dan juga menggunakan ganjaran yang berlipat ganda atas keikhlasan dan juga pengorbanan yang kita lakukan. Amin, amin. Semua kita dan juga seluruh umat Islam dapat merebut peluang meraih ganjaran pahala dengan meningkatkan penghayatan terhadap ibadah korban yang dilaksanakan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Ya, Islam sendiri menggalakkan kita supaya tidak terlalu menyayangi harta sehingga enggan berkorban. Sebaliknya, hendaklah kita menggunakan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan untuk melakukan ibadah korban sebagai tanda bersyukur, taat dan juga keprihatinan kita kepada golongan yang memerlukan. Baiklah saudara, kita telah pun sampai ke penghujung siaran langsung khutbah solat sunan Aidil Adha pada hari ini. Untuk itu, saya Maria Ashikin Aminuddin dan rakan pelapor
1: dan Zainul Farhana Muhammad Nor
2: mewakili Section Radio Bahagian Penyiaran JAKIM serta rakan-rakan dari unit siaran luar Radio RTM, Encik Hasrul dan Encik Fadil.
1: Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin. Semoga Aidil Adha kali ini membawa 1000 makna buat semua umat Islam di negara kita. Kembali kepada rakan setugas Lin Zainul di Konti Nasional FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi bersama-sama dengan Maria Ashikin Aminuddin dan Nur Fahana Muhammad Nur untuk siaran langsung khutbah solat sunat Aidil Adha dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Terima kasih diucapkan.